0: هونيك ونو خير دي ياري جي كيكيشا وك أسلما شكري بيشاب كو خيري ريخونو إتسلال باكيوي رومان ريشخي واكو بيخريتس إباتاليك
1: إتسل شريش ياري ريمان كو كول تارو نو خيل ري بيشاب جيت إباتاليك باري يبوخ ري بيشاب أريش كو بان ياري
0: كاتي كوري جري بيشاب مان كو كوختخون وينق سوك جواج ري ديوس وري إساق جقواج رومان ريش شري سوك وينق كوك أسلمان ري باري كوخونيك كاتي كوري ري بيشاب مان بتينق تشاس روك ري كوخونيك شاني ري وينق جي كوبان تق ري بيشاب ري ريارة كوك أسلمان رومال ري بيشاب ري كريستو شو خلق ري اوخ جواج ري تسيل ريش ري بيشاب ري ريارة شري تسلاخ ري باريش كود غبساق قواج ري اوخ رومال ريش جي تسيبا تاليك
1: إتسل ريش ري ريخون جي شكل چوري جي
0: أريش كوبان كوك ري مان إيا خوديو تاك شي رومال ري كريستو جيسوس ري تيو چيبل ريش ري أبرام إي رومال ري كوخونيك كي يتاك جيش اوخ ري أشلابشيل ريش ري چينيك ياچلا شيك كين سولو واش جي واش خي خاسري وينق هونت إبانيك بيم كانوك شي اوتس وبانيك شبانيك رياري چي بتينق جي كوك ري وينق من كوچوب تو واش إمان كوت كك إش جريج كاتي كوري شبيش ري تقر چي نيك جريج ري أبرام إش كيش ري ري خاليل ري تي باتاريك من كو بيخ تغ إش كيش تقر إي ري خاليل خيني جي إيك أو إيك إي شاني شوي خون كو بيخ شيش خون أوي خال وري كو بيخ أري ري كريستو كاتي كوري خيري ري نوچو مانيك إن خون تي باتاريك بيم كانوك شي اوتس وبانيك شبان ري ديوس ريبيشاب تشيك بيتي أقن كي خب سيند خوميناك لخو خوناك مانك كوين تري كوچوب رياري اي مانك كوين تري چه وبيشيك چه مانك اوز تري چينيك رومان ريج چه واتخون اجبال چه تسويول جريخ ريبيشاب مان بيتي نقط چيري رومان ري چينيك كاتي كوري رومان خون چينيك ري ديوس شو ياري وطقوب چريج ري أبرام شاخي كوري خاسو بوتان ريبيشاب ريبيشاب خون تقبل ناكوت عريج كوخي ريماكاخ چي كده كبينا ري اي خليل ريج ري چينيك شبيش كمال ري اي اخباتنينيل كيج ري اي انخليب اي رومال ريو چاك خون قشل تيخ كده كوري منكوت خون قشل تيخ ري عري تقشي شخون چي وينق كوان واتك اي ري ديوز شخون چي ديوز روك وري لكو كوليلان ريبيشاب شريج تق ريو چينيك ري ديوز منكو كوليلان تخ رومال ريج شوات شياج قيج خون بيشاب شك كونيك كوياريك أسلمال أسنا كوري شريسوك إلك بيروك ري بيشاب كاتي كوت ريتس إباتاليك كوتس أبي خرونو خيل خستق شوشيري ماك أريج ري چينيك رومال ري كوخونيك شريج ري خيسوس كريستو شياتاق شكيج ري كي كوخونيك أريتاق شي كبيري كوخونيك ري أوخ وخطس أبي تاليك شوشيري بيشاب ري أوخ وخ كولوم شريج ري كوخونيك شري كبينا شاخي كوري ري بيشاب أري قاختيخ أولوك شي كاتي ري كريستو أري جري أوخ أخسوك إل تقوينك رومان ري قاكو خونيك كاتي كوت أري تقشي شبان ري كو خونيك ري أوخ ما أوخ كوت جي جوشي خون أختيخ جيك رومان ريج جي إيوانو خيل إيش إشرل كوال ري ديوز رومان ري كو خونيك شريج ري خيسوس كريستو إيوانو خيل ري بنام إقاسنا با ري كريستو شاسيغو تسيقيم ري كريستو من كوت جي خون أخوديو أون أخريغو من قد شخون پتانينيل اون اخاو من قد شخون اچي اون اشوق رومان ريج شري ايش شوي ايش خون چك پاري كريستو خيسوس كاته قد وري ايش ايش ريش ري كريستو ري ايش ايش ري خليل ري ري أبرام اي ايش ايش ايش بانيلاب ري خري خاچاري چينيك
2: غالاتاس كابيتولو 4
0: كاته قري ري ان كيم بيخ أري تقشي ري إيج بانيل أك ألنا رياري شاس من خال خوخ تري چواش خون أخباتا نيل رياري كوري چوشي تق ري كي تقنك ري إيو تدبل إي چوشي ري إيري رج ري خاس تق رج چي كدينا كوبن ري قيخ چي شو بيخ ري وطات شو قوخي ناكوت ري أوخ أوخي ري أري چي چي أوخا كلاب أوخ أو چوشي ري أو كوينيم ري خاس تق چي رج وي أوا چوليو كاتي كوري أري تقشي نيم لخش تسقط ريق إيخ ريديو شو تقولوك ريو كحول شلاشيك چي شروك خوني شوك شلاشيك چو شري بيشاب أريج چي ريارة كيو قول ريك أو چو شري وكو وينيم ري بيشاب إي أريج Chiri uj kuhushik ujral kual. Rikutbal chiri ish ishral kual. Ri Dios shutakulok parikanima. Ri rushlabal riukohol che kurakakehuchi. Ekubih abba tat. Shahikuri riat mang atakun akpatani heltachik. Shani at alkual shelchik. Ewe at alkual shelchik. At echbanelri chirumal ri Dios. Oher kanok. Aretak chiri ish. Mangiwetam tuwach ri Dios. Ri ish. Ishkochu sheri kikowinem ri kastig chema e Dios tak. Katekut. Kamikri. Chiri ish iwetam chi uwach ri Dios. Ongare utsub ishik cheriare. Retam chi iwach ish. Haskuche. Kishsalak patakri kastak chemang ot uchukab. Echemang utstak. Ri ish. Hachari oher. Kigwa kiko hiwip chusheri ukowinem ronohelwere. Ri ish. Kinik ochrih takrik ih, takri ik, takri hunab. Riish, kiban chwech, arich ri in kinshibih wip rumarich, wemankot rutsilal rinukoseki wuk. Kintachiwech, cheri ish, chishush bahari in hasri in, rumarich, cheri in, shinushisahwip. Ri ish hasri ish, ishachalashik, sibrahruk ronohel guanima, kintaweri chiwech, riish. Mangshi wetzalak tanuwach. Katekuri, riish, iwetam chehun yabilal, shio bechwech. Cheri in shin ya obishik chiwech ri utzalakzik, chiparin abemul. Erukrik esh kuya chiwech ri hun yawab bakilal ri. Riish, mangshi ni wetzalakta. Emang itzeltak shini wilo. Shane shini kulak, ingejas hun angel rech ri Dios. Shini kulak ingejas ri Cristo Jesús. Hawihik owi kamik, ri utslak tak tzik chikiya chibir tak iwip ri ish. Trumalne, cheri in, kuya o kimik chiwech. Ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoch, arich kiya chwech ri in. La shapuch shinghalo, inik ulel rumal rech cheri in, kaskim bih ri sakalak tzik chiwech. Rikkak chiwech ish mang utstak. Arikkak kishkita subiwuk ri in. Arech kishkiyut kuk ri eare. Otsri uyutik hunruk hunchik. Wisharumal kori utsil shirunohel kik. Eman shuitak are takchi ri in ink onakak chiwech ri ish. Ishalak takwal kwal. Igumal ri ish. Chihumulchik kink ashkolik ri uluk eshiki wach. Chik atena are takchi ri Kristo. Tzakatinak chi iwuk ri ish. Kuahne che wat ri in ink onakak chiwech ri ish kamik ri. Arech utsri nutzik iwuk ri ish. Shane rumal rech cheri in. Mangwetam ta khas ich abeshik kimbano. Chibik bachwech ri ish. Chikigwa kikok iwip chusheri pishab. La shaman kita tari pishab. Paritz ibatalik kikilo. Cheri Abraham shkohi ke ukohol. Khun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri khunchik shkohi ruk ri tzokopetalik ishok. Ri khunche rech ri ahpatanel ishok. Shalashik kheri khachak kutari bakilal. Katekut rihun cherechri tsokopitalik ishok. Shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal. Wekeb ishok ebri kikikut keb chabbal kabah. Rinabe ishok areri chabbal kab parisinai. Kulok agri ral hechas akpatanel. Riare areri agar. Rumal rech cheri bi ak sinai kopa arabia. Ekamikri. Areri Jerusalem, riare ahpataninel shukuheri erral. Katekuri ri Jerusalem chikag areri ri tzokopitalek, eriare arenakuri ri kanan. Rumal rech chitz ibatalik were.
1: Chatki kotok, riat cheman shatkovintak kohi hunawal, riat cheman shalokak tawach hunawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riat chemanabetam tariuk ashkolil ri ulokoshik hunakal. Shaniare kiri ral ribonobam kanok, chuash rekasi shokilal.
0: Katekuri, riish, ishachalashik, che ishkeri hasri isaak, ishtakuri ishral richinik. Katekut, kasheri, he hasri oher, rial kualshel rumal ribakilal, shrokata hrishal, ri ushlabal. Weri hewashokuhe kamikri, ehaskubi hritzibatalik.
1: Chakiakabiri akpatinineli shokruk riral. Rumal rech cheman ustach cheri ral ri akhpatinineli shok, kechpenik ruk riral ritzokopitalik ishok.
2: Shahik uri ishachalashik. Ri uj man ujral kual tri ahpatrinel ishok. Shani ujral kual ritzokopitalik ishok. Gálatas capítulo 5. Arech ri uj, ujkiritajinak kujkanajkanok. Areli Cristo shukirowek. Kas utz ikolik ba chibnaba rukweri. Mikochchiba iwip chusheri hatibal rechri ahpataninil. Inriin Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, kishtowik arech kpus wiri kowil, mankotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbich chihumul weri, chichronohel winak, chikupus wiri ukowil. Rahaushik cheriare, chikubon weri, ronohel ripishab. Ri ish, shitasapan iwip chuach ri Cristo. Iwonohel ri ish, Chiare kitsuku risuk il paripishab, riish, shitsakapang iwip, shitasapang iwip chuach risipanik. Kate kuri, riuk, rumari ushlabishel, kkiyek parik kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumarech, chepari Cristo Jesus, mankotu bantahik ripusimu wiko il, only mang pusimtah. Shaneshu wiko bantahik rikohonik, chekchokunik, rumari lookok ebalk uch. Riish, kas utz uchapalashik shiban ri ibe. Hachinsh kohouk esh pari ibe, arech man kiternek betari saklaksik, wawe hunchomanik ri, man petinak truk riare ri kishsikinik. Hubik uch amilal kashlangwa, kualisak uwach ronohel ri qor. Katek uri, riin, kinkuban uk ush che riish, chipari ahawshel ri, man kot shihun ichomanik chuwach weri. Katekut, riare, chikkohouk eshpari ichomanik, chikowiri, riqatbaltik puwi, shakabachinne. Katekuri, ri ishachalashik, weri intahina kinjau bishik ripusinik uwi kowil, haskuche kinokatash shihumul, shikisnak uwashri, rik eshreshri ripal. Weta kikimujki brihachintak kikinim rik esh pari iwishlabal. Ishachalashik, shane ishsik talik, Arechri ishkiriatahinak. Katekuri, rukwe ishkiriatahinakchik. Mikamba ichukab arechki yachrechri bakil. Shani rumal rilook ebalk uish chikah. Chipatanihba, chibiltakiwib. Shani hunzi hobelil, kubihronohel ripishab parirutsilal.
1: Riat, chalokok ehri awahil atakat. Heri hasu lokok eshik awib at kabano.
2: Katekut, weri ish, kikatska iwib. Ekitihe iwip, kachikolopa iwip, arechman kikista tzihpi wiri ish. Riin kimbih weri chiwech. Weare ri ushlabishel kagomau ibe, ri ish makishkowintri kiban ri urayibal ri bakilal. Rumalrech, che ri bakilal, arekrah ri tzel puwi ri ushlabal. Eri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik, shahikuri, man kibantak rihastak chikiwak kibano. Wek ori ushlabshel iwuk riish man ishkot ri chusheri bishab. Katek ori, utzre tamshik kabanom ronohel rihastak chikuban ri bakilal. Rimak ruk isho kachi, ritzel tak hasu wach, rik ashemu wiparik aslemal, rik ikhilanik chikech ri ehostak dios. Ri itzbal, rik ashkol patak ri anima, ri choh, ri titem, Ri oyowal, ri tzel taktzig, ri tzel komon, ri tasok ib, ri tzel takrayibal, ri kashemu wi cheriwa, ri tzel takuwach wa im eukia, eronohel hasuwach cheheri. Katekuri, ri in kimbiach chiwech, ri hasnubim chik chiwech, ri kebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri uwach kuyari ushlabshel areweri. Ri lokok ebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant keb katzig, ri kemelal, ri utsu chapik rik aslemal. Rukweri, mankot hum pishap chek chokhin ruk, rumalrech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesus, shikikoh ri kibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, Wirikak aslimal heri hekas ri ushlabshel, shkukheri ushlabshel kuban ri ريوچاك باقويري اوه مقاتسوكوخ با نمالاق قيخيل اري تاقشي كوخ چوخينيك چقشول ياري تاقشي كقاقشي اوخ خيري خيخاس ريخونجيك غالاتاس كابيتولو 6 إشا چالاشيك شقوخي وكيويل خونجيك ماكونيك ريش چيشوينق إشريش ري اوشلابال چيخي كوماق با رياري روك خون كميلالاق اوشلابال إريات چاچيخيخ با آويب رومال ريچ چه شقوخي ري ريات لقري كتو چب ريتزيل چي تو او با ايويب چه وقامي كوبك ريختق اقان إشا خيريناك اوري وتسوبانيك ريكيبانو ريو بيشاب ري كريستو رومال ريچ ويك اخون كوچو ماخ چه ري اري كو انيمال إري اري شاسمان كوتاوي انيمال چي اري ري اري ري كسوبو ريب رونوخيل وينق چريلا چونيك اوخ ريوك اسلمال شخي كوري إشاس كوري إقنا ويري ريوك إغيل بارياري إمان راقوشيك تاري كوتسوكوخ باكيشوي ري إنيك أخشيك رومال ريج چه راقوشيك چه چخوخونال وينق كروك أغري ريقان ري تيخو شيل چويابا رونوخيل اوزتق خستق شريش ريخون ريكي كدو ري تيخ چواج ميسوك با إيويب مانكوتا خون وينق كريتس إبه هواج ري ديوس رومال ريج شري خاستق چه كوتيك خونوينق اره ري ري كوياكنا اواج ري اره چه كتكونيخيك باري باقيلال چه كقايك كوياكنا ري باقيلال چه كقايك ري اره چه كتكونيخيك باري اوشلابال كوياكنا ري باري اوشلابال ري خوناليك كاسلمال مختاني باچ ري چوبانيك ري اوچيل رومال ريج چه كبنا ري ري اوياكيك اواج ري باري اوقيخ وري اوخ بان كاقشو بيخ تقيب چه اوبانيك شخيك كوري اره تقچی ری اوخ که کوینی که شاس چقبناوی ریو چیل چکه چکو نخیل کاتی کوری شاساره چقنا بیساخ ری ایقچلال چی خونام ری قاکخونی کوک چی ویلان پیری نیملاخ تقنو چیب ری کوچیباخ وی نوقاب ریچ تو قو بیسابال ایوچ ری اخخون تقوینق چی اره ککاخ اوچ کهیلیک پاری کی باقیلال ای اره وا ویوینق ری که تقن چی ویچ اره چ کی پوس اوی ری کوویل Arek karche bank otkesh kpepa kiwi rumali uri baldi Kristo. Kwawe e arere, che kipusimu wi ri kikowil, ri e are, shokuhe, ma kikibantah ri kubihri bishap. Shui arek karche ruk ri upusikuwi ikowil ish, kukuhini mlah kikihil e are, pari ibakil ri ish. Kate kuri, ri in, mankin wakhtak nimlah nukihil. Shui kwahri, we pari uri bal ri qahawshel Jesus Cristo. Riare, che shukoh ri uachuleu chori ri bal rumal wach in. Eri in, shinukoh chori ri bal chikiwach ri uachuleu. Rumal rech, che mak ot ubantajik ri, we pusimu wi ri kowil on we man pusimtah. Ri rahawshik, are ri, che ri uchun kak alak winak. Kate kuri, chikech konohel winak, چکی کترنه به خوی خستق وچری خون نیملخ خماریل با چکیچ ای خون نیملخ لقوق ایبال کوش با چکیچ شکوخه خیوا چکیچ ری اسرائیل چه ریچ ری دیوز کته کوری چی باوی کامی کوب ایکره مکوخی با خون گویناق چه کبنو کش چی ویچ شانی وکام پاری نو باقیل ری خیطق و تقبال ری خیسوس ایشا چالا شک ریو سیپانیک ری قحاوشل خیسوس کریستو Chikanah kamba pari iwish labal. Amen. Riwuh shtsibas chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklah takwinak pari Cristo Jesús. Chiwach ri ish, Riusipanik eri urutsil ri Dios, eri ahaushel Jesus Cristo. Teuchim tba ri Dios etatshel rech kahaushel Jesus Cristo. Chishuhu teuchig, ri uch ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, chuhusikih pari are, are takchi bahak bantah ri uachuleu, are chri uch Dios, e uch suklah takwinak chuach ri are, pari loko ebal kush, chuhu uchisah ri uch. Ujokohol pari Cristo Jesús, jehas ri rutsilal urayibal. Eweri humbish rechri وقيخيلانك ريوسي بانك چشوياچ قيچ باري لقلاخ وبانتخيك بارياري ريوخ كوري قاكولو تخيم رومال ريوكي كيل كوري ساچي بالمكاخ باري نملاخو سي بانك چشوياچ قيچ بارنوخيل اتام بال اي بارنوخيل نوخي بال شبانچ قيچ ريوخ عريچ قيتاماخ رياواتاليك ورايي بالوي اوصلاخ چوما بال ري چشو چوماخ چوشي رنوخيل خاسوواج عريچ كوبان رياري أري تقشي كتقطري قيخ أري تقشي رنوخيل خستق ووش كوچو شاشق خونشي خلوماخ ري كريستو ري خستق كوچي كاخ شقوخي ري خستق كوچو واشو ليو كاتي كوري باري ياري ري اوخ اختاساتالي كوي شي اوخسي كتالي كشي اوخير كانوك خري خاسري وچو مبال رياري ري كبنو رنوخيل خستق ووش خي خاسري وراي بال أري تري اوخ كوخوشيك اوخيال نيم اوخيخ ري اوخيخيل ري اوخ شا سوخير كانق قيام ري كريستو بارياري شقوخي اشكوري ايش اري تقشي شتا ري اوتسيخ ري ساقلاخ تسيخ ري اوتسلاخ تسيخ ريش ري ايقولو تخيم اش اشكوخون شاش رياري ري ايش ششتقيك رومال ري روش لابال ريش ري چينيك ويتيوش لخ اوش لابشل ري چياري نابيال شريش ري ايوه چبال اكوسوك اماغ ري كيقولو تخيم ري وينق چه كيولو ري ديوز رج اوبيشو شكري او قيخيل شار رومال كوا شريئين اري تقشي شنوه تماغ ري كوخونيك ري ايش شريش ري اخوشيل خيسوس شقوخي اري تقشي شنوه تماغ ري لغو قبالي كوش كوك كنوخي ري اتيوش لغ تقوينق سيبالاخ كيمال تيوشينيك بيوي ري ايش اكي شن نتيساغ ري ايش اري تقشي كينشاو روك ري ديوز كينوه يخ اريش ري ديوز ريش ري اخوشيل خيسوس كريستو ري تاتشيل ريش ريق إخيل كوياتي ويش ريش هون أش لباشيل الله نوخي بال إهون أش لباشيل إتاما بال أريش كوبانتي ويش ريش شقستيخ كي ويتاماخ ويش ري أري رياري كويات باري وساقيل ووقوش ري إغوانيما أريش ريش كي ويل ري إيه بال شي كوياتي ويش أري تقشي كي شوسيك إيه إكي ويل ري إوق إنومال ري إوق إخيل ري ريشابال جكي شول ري إتيوش لغ تقوينك إردي نملاخ وبانتخيك ري وكوينيم ريشو تقبساشيك قواج ري اوخ شكوخ كوخونيك باري نملاخ وچوقا شرياري شكوت باري ويناقيل ري كريستو أري تقشي ريشو والاخيساخ قواج رياري شكيشو ري اكام ناقيب إشو تويبا باري ري كاقب چيلا چيكاخ بويرو نوخيل نملاخ راخويبال بويرو نوخيل چوقاب بويرو نوخيل وطيل بويرو نوخيل نم وبانتخيك إبوير نوخيل تقبيعه شري إيش كيش كوينيك كيبير منشويت باوي واتشو ليو ري شكوخي باري واتشو ليو شبتيناق شكوخر نوخيل خستق جوشي رقن شكوخو وخلوم ري كومون ديوش شاري وباقيل لتقات وبانتخي كاري شر نوخيل كونو خيساق بار نوخيل إفسيوس كابيتولو 2 كاتيكوري ري إيش شه إيش كميناك رومال ري إيوه تلال إي رومال ري إيماك إباوه ري ري إيش شكوخي ري إيك أسلمال خاچاري كوبانوه وواجو ليو ري خاچاري أخاو ريش ري راخاوي بال ري كيقيق ويوش لابال ري شه كروقاتاخ ري كيچاك ري كيشوتونيك كاتيكو ري قنوخي ري أوغ أخير كانق أخيري إخاچاري إياري ري أوغ كوري قد أسلمال باري أوراي بال ري باقيلال ري أوغ أريك قبطة نيخري أوراي بال ري وباقيلال إري يتسل تقشو مبال كاتيكو ري ري أوخ إغاچاري إنيك أخشيك شوك بيچو واش ري رويو وال كاتيكو ري ديوز شيق إنوم باري لقوق إبالو كوش رومال ريج شي سيبالاخ شوخو لقوق إغ أري تقشي ري أوخ كامي ناقيب رومال ري قماك شو ياش قيش خونك أك أسلمال روك ري كريستو رومال خون سيبانيك ري إيش شيش كورو تخيك شكر ياري شو والاخيساخ قواج اي شو خطو يوبان چيكاخ باري كريستو خيسوس روكويري شو قد شو واش ري واشو ليو ري نملاخو قينو مال ري او سيبانيك روك ريو لقو قبالو كوش چقيتش ري اوخ باري كريستو خيسوس رومال ريج چقاسيخ رومال ري او سيبانيك شش كولو تخيك روك ري كوهونيك وي كولو تخيم ري مان ايو اتا ايش بتيناك وي اولوك شاني خونو سيبانيك ري ديوز من پتینک ترومال قچک اوخ اریچ من کتخون ککوینک کوبن نیملا خوق ایغ رومال ریچ چری اوغ اوخو چاک شخوبن پاری کریستو اریچ ری اوغ ککبن ری اوچتاق چاک چری دیوز شو سکوماخ چی اوخی رولوغ ریچ تو قبیسی بل قواج چنا دخوق با چی ویچ ری ایش چی اوخیر کنق ری ایش چی منگوت ری ککوخونک ری ایا خودیو سیوگ ری ایش چی شبیش چی ویچ من بوسیم تکی کویل کمال ری ویناق چه کی بیخ چه کی بوسیم وی کی کویل رومال ریچ خون بوسینیک پاری کی کویل چنا تو حق با چی ویچ چی ری ایش اخیر کنق من گوت ری کریستو یوگ شیش پاک چی شویک پاری و تینیمیت ری اسرائیل ایش کشلان تق ویناق چواش تق ریچ بلق اب ایری خی تق او چینیک ری ایش من گوتی وی بال ای من گوتا ای دیوز پا وی اوه چولیو ری کاتی کوری کامی کری پاری کریستو خیسوس ری ایش چی اخیر نخ اشکاوی ری ایش چوناقاق چک اشکاوی رومال ریوگی کل ری کریستو رومال ریچ چی اره ری اره ری قخماریل ری اره چی چو شل کب بانتخک شخون چی بانتخک شبنو شو قصاخ ری تپیا چی اخچوم کی وچ ری ای اره کچپو روک ری او باقیل ری اره ری کی دی دیک شو قصاخ تق ری او چیخ ای تق ری او پیشاب ری پیشاب اریچ روک ریو باقیل ری اره کبن کوک ری اکیب باقیلال شخون چی کاک وینق ای شخه کوری کبانتخ ری خماریل ای شخه کوری ری ای اره ای اوز روک ری دیوز پخون چی باقیلال رومال ری ری بیبال رومال او ری بیبال ری اره شو کمیساخ ری تی ایتیک ری اره شپی چی وگی ایک ری اوچیل ری اوچیل چی ویچ ری ایش چی ناخ اشکوی اپنق ری اوچیل چی ویچ ری ایش چی ناقاخ اشکوی اپنق رومال ریاره فری اوخ اوخ که کپا خونچی اوش لب شیل که کوینه که کخ بیچو نقاخ ری تد شیل شخی کوری ری ایش کامی کری من ایش کشلن وینق تا چیک ری ایش ایشش ری که دینی میت ری اتیوش لخ تق وینق ایشش ری رچوچ ری دیوز ری خاچه ایش کوی ری ایش خری خاص خون که تیکی بلیل ری خی تق اپوستول ایری اقاشلو چیخ ری دیوز ایری ابخ باری رخوال خا اره ری کریستو پاری اره رونوخیل اوچخا گیک ایگ خیکب انتخی کخون اوچالاخ تیوش پاری اخاوشیل پاری اره شقوخی ری ایش ایشکو پاری خا اره چری ایش ایشخون را چوچ ری دیوز پاری اوشلاب شیل افیسیوس کپیتولو 3 رومال کوا ویری ری این ری این پابلو چه این کوبا چه رومال ری کریستو ایگو مال ری ایش چه من ایشی اخودیو تاخ وری ایش ایچ بوم خسو جا ایک شبان ری دیوز چویچ ری خیتاق سیپانک رومال توق بیسبال ایواج ری ایش شیتاق چویچ پخون ورم ری اونو خیبال ری اواتالک تاق خستاق چه ریش بیتاق پخو خون تاق چیخ ومال این ری کامیک ری اره تاق چی کسی کتاق ویلو چیخ ری این کش کوین ری کیویل ری نو خیبال کو ری این پوی ری اواتالک ریچ ری کریستو وی اواتالک ری من شکوت چی کیواج ری ایو خیر تق وینق خی خاص ری او کتیک کبن او کامیک ری چکیچ ری ایو اپوستول ایری ایو قشل و چیخ ری دیوز روک ری اوشلا بشیل ری من ای خودیو تق شقوخی کوری کچ بال ری ای اره ایو تغدیل ری خون باقیلال کوری چینیک کوک پاری کریستو خیسوس رومال ری اوچلاخ چیخ کتی کوری ری این چه این اخچاک چیچ وی اوچلاخ چیخ ری رومال ری سیپانیک چه شویاری دیوز چی ویچ روک و نیمالاخ چو قاب چی ویچ ری این چه این آره این نیتز الاخ چی کشول کنوخیل ری اتیوش لخ تقوی نق شویا چویچ وی سیبانیک ری آره کیم بیخ چکیچ ری من ای خودیو تخ ری نیمالاخ اوک اینو مال ری کریستو ای کویا پا نیمالاخ ساقید ری و سیبانیک چه اواتالیک چه ساس اواتالیک و لوگ ری آره چی سیبالاخ خونا پاری دیوز ری آره چه کیسانیل چه چرنوخیل خستق اریش تقری اخاوی بل اتقری چقاب ریچ ری کاخ که تماخ کمیکری رومال ری کمون تیوش ری نیملاخ نوخی بل چه شکوخ ری دیوز پاوی خونالیک چوما بل ری چه ریاره شو چوماخ با ری کریستو خیسوس قخاو شیل چه کویا چقیچ ری قچقاب اریچ ری اوخ کوخیب روک کو بیس بل کوش با ری او بی ری کخونیک چوناقاخ ری کریستو خینا گود ری این کنده چی ویچ ریش میشتو قاریک رومال تقريك إيش تخين كين رق إن ريش تقو بسبال إيواج ري إيش عريقوا ري إيقخيل إيش رومال كواوي ري كين ميغري نوج إيك جواج ري تاتشيل رنوخيل تاتشيل شك أوبا ريكاه إباري واجو ليو كوري وبي روك رياري عريش رياري رومال ري إيوك إنو مال ري إيقخيل كويا باچي ويج ري أجوكاب رومال ري روش لباشيل عريش ري إيش كوي وانيما عريش ري كريستو خقی پاری ایوانیما رومالری ای کخونیک یاره چیچری ای کی بالیل اری ای تیگی بالیل کخی با پاری لوگو قبال کوش روکوه ری ایش کخی ری چوقب اره چری ایش کی چوبو کک کنوخی ری چوشلخ تقوینق ری او رباریک ری اواج ری اخسیک اری چو ری ایش کش کوینا ری چی ری تماشک ری او لوگو قبال ری کریستو چی اره سیبلخ نیم چوواش رو نوخیل نوخی بال Ekishok daripa tzakatalak igutzil par noherri tzakatalak rutzil ri dios. Chechriare, cheri uchukab, kchukun pakawi. Ek kowinik kuban sibalak nim, china chuwach ri khastak wach. Chekuk kowinik, kakato, ek kachomak. Chechriare, riuk ikhil, parikomon tiosh, e parikristo Jesus, paronohel ikhalil, chubek ikchubesak, amen. Efesios capítulo 4. Riin si balak kinta bachi wechri ish, riin che inko bache pari Cristo. Arechri ish, kukujejun uzalak ik aslemal, rumal reche ri ish ish siketalek. Chigonek ba igwip, ruk kmelalak ibantajik, eruk kochonek. Che ikuyu ba ri enik achchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, چه شخون ایواج پاری اشلابشل رومال ری نیمال خوطیل چه کخی با شخون چی ای باقیل ای شخون چی اشلابشل چه کخی با شخون چی ایوه یبال پاری ایش سیکتالی کوی خون چی اخوشل خون چی ققخونک خون چی ققسنا خون چی دیوز اتتشل قیچ کنوخل ریاره چه کوبا کیوی چی نیمالخ کنوخل ریاره چه کوکو مال کنوخل ریاره چه کوبا کنوخل Atekut, konohel chi kahohunal, hak omom hubir, ritokob isbal, wachahrech ri dios, hehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuaweri, kibishik.
1: Spake chikah, yeshiukam viri ek opache, shuyata risipanik chkech riwinak.
2: Spake, has kuaweri, wemanshokohe kubir, cheshushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare cheshulik. شکوه آریاره چش باقی پوی رنوهل کاه آرچ کنوهی ساخ رنوهل خستق کاتکوری ریاره شویاچ کج انیکاه آرچ کیوشک ای اپوستول چکچ انیک آرچک آرچ کیوشک ای قشلوتیخ ریدیوس چکچ انیک آرچک آرچ کیوشک ات ایبانل چش ری اصلختیخ چکچ انیک آرچک آرچ کیوشک اختیخ آرچ آریوا ری کتقان چکچ ری اتیوش رخ تقوینق پاری چاک ارچ قس اوز ری خا ریچ ری او باقیل ری کریستو اروک کواوه ری ری اوخ خونام کوه قنوخیل پاری کخونک اپا نوخی بال ریچ ری او کخول ری دیوز اپاری تاقتالا خوینق چه پاری او کوویل ری اوک اسلمال کبونو ری تاقتالا خوک اسلمال ری کریستو روکوه ری ارچ ری اوخ من اوخا کلاب تچک ری اوخ من کوه بیت چی روک رنوخیل چیخ E paronohel kiaqil pari hostak tzih kech riwinak e pari ketzelal ri eare chekek amanubik pari supunik katekut ri uch chukkohiba pari kak aslemal pari sakalak tzih eri pari lokok ebal kush chukkiba paronohel riare chiare ri kakholom ri Cristo eche riare kuya ri hunam ri koch ib chiri bakil ri hunam enimlach uwokoshek Ruk ki wach takurab hawi kutsuku, ekusilo bisag riare, hehasri chak kikiban chiki hukunar. Katekuri, rukweri, kik iyek, ekuyakri pari lookok ebal kush. Katekuri, kimbih chiwech, esibalak kinta chiwech pari ahawshel. Miban geri, riik aslemal hehas kikiban riwinak, che mahunam takakohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, Ek opari ekum, ri eare ekashlang winak chuachri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklaxi rumal rech cheri eare ohun abahalah kanima. Aretakchi mang utri kinoh parikik aslemal ri eare shikiban siblahitil khastak uwach. Eshkiban sibalah til tak khasuwach. Katekuri mangaret weri rishiweta mahri ish. Rish areshiweta mahri Kristo. Weri ish areri are shikam paritir ebarik utbal. Hunk utbal cheheri he khasri sakalahtir rukri Jesus. Rahawshik cheri ish kiyakan rinabe ik aslemal. Ekiyakan ri erwinak chekishuk amubi parikamikal eparitel tak rayibal. Katekuri Rahawshik cheri ish kukuhi hunk ak ichomabal. E Rahawshik cheri ish kiwatsekirik akwinak. Chebanom rumal ri Dios, parisuk il, pariut yoshil risaklachzir. Kamikri mibantzir, chibir risaklachzir, rukri achil tzakat. Lamang uchki tzakatil tarienik achchek. Weshpei woyowal, mishmakunik. Rik ir, makahba uwach we iwoyowalna. Rahawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk. Riwinak chek el anek, ma el an chiba. Shani are ut chubana. Uchak ruk takriuqab. Arechik kubunik kuban riutil, eki utori eme baib. Ma elba ulok hun itzel tzik pariichi. Shani arechi bihri ut tzik. Arech kiban ri rhaweshik, eki ban riutil chikech ri kish tatabenik. Miyabis chrech ri tiosh lakush labashe, rech ri dios. Riare che shishutiko, ruk ri utikbal. Rech ri hun ik arechi kuban ri kolotahim. Runohel banoh, oyowal, nimalak tzikhtal, ritzel taktzik, wa runohel weri makohi ba iwuk ri ish, chibana ba ri utzil chishol ri ish, eruk ri lokok ebal ik ush, chisachaba ri imak chishol, hechasri usachik ri imak shuban ri Dios pari Kristo. Efesios capítulo 5. Chiternek ba uwach ri Dios, hechas ish lokalak takal kualashel. Kategori, hishba pari ube ri logoqebal kush. Hechas ri Kristo, che shishu logoqeg, e shukhachrib rumal shultoqobisa qawachri uj. Shukhachrib chrechri Dios, pajuntabal toqob che helikalah rushlab. Kategori, rimakruk e shukhachi, ernohel uachitzel, onri logoqebal chrechri waq. Mibiqba weri chishol ri ish, arewari utz chikech, ri etioshlak taqwinak. Shukuhe ritzel taktzir, richuk taktzir, rimosh taktzir, runuhel wari, mang utztak, shane chishmal tioshin chrech ria haushel. Rumal rech, che utz retamashik chibana, rihun che kupan rimak ruk ishokachi, eriare che kupan ritzel takhastak, eriare che kulukok eh ripwak, rihun ri kohun hosu Dios, mang oktari pari rahawibal ri Kristo, e pari rahawibal ri Dios. Mangkot bahun kish subuwik, rumalenik ahos taktzir, rumal kuar no helweri, ritzel eri royowal ri Dios, kpepa kiwiri winak, che mankakahta uwach riare. Miman ba hunam iwachkuk we winak ri. Oher kanak ri ish keum, katekut, kamikri ri ish sakil paria haushel, shish kasleman ba hehas ish ralkwal ri sakil. Rumal rech cheri uwachinik risakil, arediutzil, risukil, erisakalakzir. Kas utsrilik chibna rihastak che utsuwach rihaushel. Emiban hunitzel chak, cherech rihekum, shaniare chibna katokzir puwiwere. Hinakut, rihastak che pa awal, kikiban wewinakri, riuk kukishik, shuicheri ubishik. Katekut, aredakchik kapan. Toxtzik puwiweri kakalkhinik pari sakil. Runuhel rihastak huwach che kakalkhinik sakil ri. Rumalweri kibishik.
1: Chatkastakhok riad che katwarik. Chawalisa hawib chkishol ri kamanakib. Ekchublin na ri pawir yu sakil ri Kristo.
2: Shakhik uri. Kas utsunik oshik chibna ri likri ik aslemal. Makohiba hun chuk ik aslemal. Shanichikohiba hun nohibalalak ik aslemal. Utsbach beri ik aslemal pawe uwachuleuri, rumal rech che izel takwek ihri. Mibandri chu hastakuwach. Katekut, are qaschiwila hachike ri uraibal ri Dios. Mishqabarik, waweri shaq itzel kasleman kuk amulok chiwech, shani are chitzukuk ri tzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iguanima. Chibishok, echilimak ikharisak ri ahawshel ruk ronohel iguanima. Paranohel qih, e paranohel hastakuwach, chishmaltyoshin chrech ri Dios tatshel. Romal ri ubi ri qahawshel Jesus Cristo. Chinimak chibil taqiwib, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho qilal, chikinimak ri eka chakilal, jihasri unimashik ri qahawshel. Romal rech, cheri achakilal, riare are uholom ri richo qilal. Jiri pari Cristo chiare uholom ri komontiosh, riare cheshukol ri baqil. Katekuri, ri komontiosh kunimak ri Cristo. Romal kuwa weri, Rajawshik cheri eisho qilal, ke kinimahri eka chahilal parronohel. Ea chahilal, chilokok ekbari iwisho qilal, jeri jas ulokok eshikri komontiosh kuban ri Cristo, ishukachri prumal utokobisbal uwachriare. Arechkutyo sharisahri, ekuchachobehriare rukriha eruktsir. Rumal rech, chiare krachche chakchoh, esakil chuwachriare. Arech mankot hun tzilobinak chech, on hun bachoy chech, on hun chik hasuwach, shanet yoshlach, echach ochalach riubantahek. Hekuri hasweri, rahawshik cheri ish, ishachahilal, ke ilokok egri iwishokilal, hechas ulok isashik riibakil ri ish. Hachin kulokok eg ririshokil, shasarewi riare kulokok egrib. Rumal rech che mankot hun winak kretzela humul riu bakil. Shane kuk isa riare e kuban ri utschrech. Jehas kuban ri Cristo chech riu kumontios. La man uch tzakatil ta riu bakil.
1: Rumal kuri, riachi kuyakan riu nan utat, e kuyut na ri ruk ri shokil, e chiakiab ri e hun chi bakilal ri.
2: Waweri hun nim la hawatalik. Inkuak kim bihweri puwiri Cristo, e puwiri komon utiosh. Katekuri, kimbihweri chiwech, igunohel chilokok ehri iwishokilal, jehas ulokoshik iwipri ish, eri ishokilal, nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6. Ishalkualashel, chishniman chirech rikitzih rinan itat, pari ahawshel, rumal che utzwere, nim chiwilawi riitat eri inan. Aregua weri rinabe pishab, chek ohun chinik chrech. Arech riat, at ki kotemal kat kohik, eku kohik hunimalak ak aslemal chori uwa chuleu. Eri ish ishnantat, mi ban rik es chikechri e igual kual. Arech chikutu ri utzil chikiwach, chik ahisah kiwach, e chibiach chikech hohun takzih, hachari krah ri ahawshel. Yachchakib, chinimah kitzihri e igual hau chua chuleu, ruk shibrikil. Rukun utzlah iwanima, heri hachari nimanik chrechri Cristo. Mish nimanik, rumarrech che are kiwag utz kishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri Cristo, che rukka nimak kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chuwach ri ahawshel chibinawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam che rnohel ri utuq balil, kuyari ahawshel heri hasri utz ubanik shibano. We ishachchak on we ishachau. Katekuri ri ish ish ahawib, heri chibnari ish kukri eare. Miban rik esh chikech, e chichomach che ri ish, eri eare kori iwahau parikah, e cheriare mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bari ahawshel, e pari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwetziakik ri hetak chich, Rech choch rech ri Dios. A rech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri uch, mankuch chochin takuk, enik ach kulel rech kik el, eri bakilal. Shane kuch chochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, che e rech kekum eko chuach uleu. Ruk ri e ushlabal, che eko parikah. Rumal kuwa weri, rachawshik cheri ish, Kiwatz ekich rich ich rech choch rech ri Dios. A rech pari itzel ich reish kori jukab. Eari takchi, shkisro nohel gweri, reish kas kokish kohik. Reish tak alikanok. Shimitalek ri ushe ipam, rukri sakalakzi. Iwats akim risuk ilhe has uwats akrech chok. Areish hub, riachi shom kikoho. Arech kohubush wach ri utslakzi, rich nim lahutzil. Chiarek opari ikab, rich ich, rich rikohonik. Arech rukweri, reishkish kowinare, cheuchupik rihetakchab, cherukak utsihom ritzel. Shokuhe, chikohopi wiri ish, rich ich, rich rikolotahem. Epari ikab, rich ich rich chok. Rechri ushlabashel, chiare riutzihri dios. Chikohi barik aslemal parich awem rukri dios. Amak el chichau rukri dios. Paranohel ir. Utsubanik chibnaweri, chichawok pakitoki bisabal kiwach konohel rietioshlak takwinak. Katekuri, chichawa panuwi riin rich tok bisbal nuwach. Arechri in kinkowinik, cheubishik ritzih. Arechi kinhakrinuchi. Yarech kinkowinik ruk chokab, kinkutu, rikutalik utslachzir. Ri inche ingyal ubishik, aretakchi inshimetalik pache. Chuyaba ri dios chuech, arechko kinya ubishik ritzir. Ri in kinwach cheri ishki wetamah, hasri ubeal imbenak, e hasri tahin kimbano. Areri tikiko kubihnari, runohel chiwech. Riare chelokalak achalashik, e utk chukunguk pariahaushel. Kintaku biri are iwuk, arechku ya katzihol chiwech, yarechku ya uchukabri iwanima. Ridios tatshel, edia haushel Jesus Cristo, kikiari utzil chikechri ia chalashik, ruk riloko ebal kush, e ruk rikohonik. Riusipanik ridios chikechko nohel riwinak, che kikiloko ehri kahaushel Jesus Cristo, parik aslemal chemakakitak. Riwuch tzibas chikechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, che ach Filipo, kuk ri ekach yokab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwechri ish, rumal ri Dios katat, eri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshir chrechri nu Dios, ronohel tak mulare takchi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mulare takchi, kinchauruk ri Dios, kinta piwi iwonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiri ish, utsubanik richak kibono, pari utslachzir, chasparinabek ir, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, Che shuchapalej iwuk ri ish we utzlach chakri. Kuternebej nakuri ri uchak chikatena pariuk ihri Jesús Cristo. Utz sheri in hewa we nuchomanek chiwihri. Rumalrech sheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik e pariuya ik uchukab ri utzlach zih. Ri ish ishkowuk parinu sipanik. Genak ut. Ri Dios sinrilo, cheri in sibalak kishinlo og igunohel pari ranimar y Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri kinta parinuchawem. Ri lokok ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utzlak inohibal, e kas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik og nari utzil erisukil. Erinimu bantahik. Arez kichopanik kas chauchogrik aslemal, emankot kish iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzlachchak, rechri suk il, chikokuk, rumalri Jesús Cristo. Rechuk ichlashik, eumoltioshishik ri Dios. Iachalashik, re inkin wakcheri ish, kiwetamakri kastak, cheri shinkulmakri in. Utshuk oma ulok, chrechri utzlachzik. Rumalrech che pari pretorio, E paronohel kolibal, sibalaje tamatalik, che inyutulik, e inkoba che rumalri Cristo. E sibalaj e achalashik, kori kichukab pari ahaushel, rumal che inyutalik re, eri e are, kosiblaj kichukab, e man kikishibik takib, che ubishik wetzihri. خنگود یک آنیک آخی کیا او بیشکری کریستو رکری گیاقرنیک رک ایتزل تاکو شلوال رج چوخینیک کاته کود یک آنیک آخچک چه رک اوچلاخ چومانیک کی کیا او بیشکری کریستو ری ای آره کی کیون ویری رومال ری اولو قوق ایبال کی کوش رومال رج شکی تام چه ری این رخوشک کینتا او وچ ری اوچلاخ چیخ رک ویری ری نبه رک خون ایتزلو شلوال رج چوخینیک Kikia ubi shikri Kristo. Mangsuk tri kichomanik. Kikichomak che rukweri. Kikia china ralal. Rihitak chich che inuhatim. Katekut. Haskut. Punetane kumalri kep kiwach. On kumalri kastihik olik. Shaskohun tzih puwiri Kristo. Erin kin kikotek rumalweri. E shaskuyanari nu kikotemal. Rumalrech sheri in. Haskwetam che waweri. Kuyanari nukolotahem rukri chabal. E rukri uchukabri rush labal ri Jesus Cristo, chikiyatakna chwech. Weri, chesibalak king uye ehri in, manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king olna waro noherri ukowil nukush. Ewe humulri, hinekua, hacharo nohel tak humulchik. Re Cristo, kikihilashikwa. Parinu bakilri in, kneba we king kasik, onwe king kamek. Rumal rech, che chunuwach riin, areri Cristo rik aslemal, erika mikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil ri, riin kinko winik giman hun nimala hutzil, riin mangwe tamtah, hachin chikech kinchao. Katekut, ruk we hun kamal ri, riin arena be kinwah kinbe ruk ri Cristo, e kastihna kut che wawe ri, aresi balah utz, e pari ukab, Weri in kinkanak kam parinu bakil, aresi balak utswa chi wachri ish. Shakhe kuri, ruk weri, utschunu wachri in, we kinkanak kam iwuk iwunohel, arech kik iyek ri ikohonik, eri e kikote mal, arech aretak chi kinsalak chi ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikote mal chi wach, e kuyahun imlak ikh pari Cristo Jesus. Chukukiba hun utslak ik aslimal, Chuachri utzalach utzihri Cristo, arechri in, wekin benache iwilik pari itinimit, onwek mankin betah, rin kintana utzihol cheri ish, ishkopari uchukab, shahun chi ushlabal, cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukab, arech kik iri kohonik chechri utzalach tzih, ri ish, mishibih ba iwib chikiwachri ikulel, we mankishibih iwib, hun utzalach kutbalri, Rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, ukutbal igolotahemri, egwaweri petina kulok tzashasri Dios. Rumalri utokop, shiatak chiwechri ish, manshuitari ikokbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknari kash, pari utokop riare. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukab. Heriha chashi wil chiwechri in, ekamikri ri ishiwetam, Chitajinna kinkohna nuchukab riin. Filipenses capítulo 2 Shahek uri, riin simbalak kinkomik chiwech, puiro noher rirhaushik tak sikinik kubon ri Cristo. Kinkomik chiwech, ruk sibalak lookok ebal kush, ruk ririkok ib pari ushlabshel, ruk nimlak tokobis bal kush. Chinohisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lokok ebal ikush, shahunchi ushlabal, shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mibano, rumal kulel iwip, e rumal nimal. Chihuhunal chichomak che konohel winak, nimlak kibantakik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utzil chiwachri ish. Shokuhe, chitsukuhri utzil chikechri enik achik. Chikuhiba iwuk, riuchomabal ri Cristo Jesus. Riare, Chiare uachbal ri Dios, manchukok tari takal chrih, chikban chich heri hacha Dios. Riubantahik che hunam ruk, riubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rip, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisah rip, cheshimatalik, shruchisah rip hacha hunwinak. Shchobtahu uachpari ukaibal, heri hacha hunwinak. Shunitz arisah chinarip, shnimanik chika aparika mikal. Ejun kamikal chori ripibal. Rumal kuere, ridios shunimersah ubantahik riare, ישו יצ'ש ריחון ביאח, צ'יק אופוויר נוחל ביאח. ארץ רונוחל חסוואץ', רומל ריובי רי חיסוס, כשוקי כנוחל תחצ'ק, ריק אופר עינים לחכך, ריק אופר יוואצ'ו לב, ריק אוצ'ו שר יוואצ'ו לב. אירונוחל אקאח, כויהו בשיק שרי חיסוס קריסטו, ארי ההו של רצ' וכחילה שקרי דיוס תת השל.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Gerina.